النوس انت في مضمارية تشرم بإثنسوس وهنت نقوش

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: إلينا ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد خمار الصوص يسبان
1: شير
2: أبي أبرو تبكيت صاتيتي
1: سمويرني بخاسي
0: كتبنا ماتي
1: Shebe modin to tembere verbe sone gone divno divio de mer shoi so oben note oben sotire sos ve chresos Dia fer sposi ni gone roi sen te so ero nafti do te ne fenten sharia ta yo nu thoyen so fon morin ti hobo sen te fare heron chem bo eso a fainem no tirun te benor chen hirin ni gene jebi bandukrato arif shoi si benno
0: Κυριέ
1: Λέησος. Ευνή βευσόης ευνότη μη

0: على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وأنتنا حسنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين من الصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب رحمة.
0: من أجل هذا نسألك من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن كنيستك المقدسة هذه الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان لدوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
2: كم يا ليسان تنوش تعمي بيوت نمي بشير نم ببنى مطوات رياس وابن وموسيوش إكليسيا بي انتني أنجلو شريتي بارسينو ستاس مسبين سوتيك
1: مريا تشيرينيو وكيم في صائف شوينشي روبيم يوم نهار

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل أن تضمن صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: طبعا أبانا وإخواتنا الذين رقدوا أتناهم في الإيمان بالمسيح منذ البدء، أبانا القديسين ورؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامة، أبانا الخصوص، أخواتنا الشمامسة، أبانا الربان، وأبانا المنين، وأن يحكوا المسيحيين لك المسيح. إلهنا نحن نفوس مجموعين في فردوس النعيم، نحن أيضا يصنع معنا رحمة. اغفر لنا خطايانا يا رب رحمة.
0: تفضل يا ربنا يحن نفوسهم جميعا في أحضان بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآب، والتنوت في نور قديسيك. أقيم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما عادته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم ثوان وتفريط كبشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. تفضل يا رب نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه لا يوجد أحد طاهر بلا دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. وأما هم يا رب الذين خسوا نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين.
1: يا رب رحمة.
0: وأيضا فنسأل الله الآب ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب صعيد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
2: وعن المهتمين بالصعائد والكرابين والبكور والزيت والبكور والستور وكتب الكراهه وعيد المذبح، لكي المسيح لنا يكافئهم في اورشليم السمائيه ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم.
0: على مذبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور تدخل لعظمتك بواسطه خدمه ملائكتك ورؤساء ملائكتك الاطهار، وكما قبلت قرابين هابيل صديق ذبيحه ابينا ابراهيم وفي السيل ملاك زايد الذر عبيدك يقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عود الفانيات السمايات عود الأرضيات الأبديات عود الزمنيات بيتهم ومخازنهم، املاها من كل الخيرات. حتهم يا رب بقوة ملائكتك ورأس ملائكتك الأطهار، وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم ايضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر، لا تتركهم عنك
1: يا رب ارحم. فلنسبح ممك المجد الله في العالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من اجل هذا مجدك ايها الرب الملك سموت الله الاب ضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والقدس. يا رب رحم الله ابن الاب رفقتي ترحمنا يا رفقتي العالم جلسنا لك ايها الجالس عن امين بي ارحمنا انت وحدك القدوس انت قل علي ابا يسوع المسيح والقدس مجدا لله الاب امين. باركك كلهم سبس فالقدوس الى الابد والابد الابدين امين. منذ الليل روح تبكر لك يا الهي وملك يا نور الارض قدرت تفترق لنا خيرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتك ولدك فطراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد من مدرا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي صربنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الاموات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولد ارض امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا ذلتنا يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. أبانا وإخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو ارحمنا الذي برقت رب عنا اقبلت البطن عليك لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا المغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وذنوب المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسعى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. سلام لك نسألك أيتها القديسة الممتنة مجد عذراء كل حين والدة الإله أم المسيح أسعد صلواتنا لابنة الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقيقة المسيح أنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة من جنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بقرار قتال شيرين يوتي برسل طورا من لسنا شرب شوشن تبن صريخ فونا نمانوئين
0: وطاتي سيتن وطنارين بن شوز باريس استفكان النوبين عني بول
1: عني يدن سوماريوتي

0: كالشهادة الصادقة التي لبينا بايحنس إذ قال للشيوخ القديسين بعظم علانية.
1: أن هذه الفتاة الحكيمة تركت بيتها مفتوحا ولم تأخذ بصحبتها دينارا واحدا ولا ثوبا ثانيا عنها.
0: أكملت حياتها بعظم طاعة وضعها وتنيحت مع القديسين في عالم الأحياء.
1: نطلب إليك يا إلهنا أعطينا توبة من أجل والدة الإله والقديسة بائسة.
0: يا ابن الله الخالق أعطينا ميراثا مع الفتاة الحكيمة العفيفة القديسة الحقية بائسة.
1: توبك حقا أيتها القديسة بائسة العذراء عروس المسيح الختن الحقيقي.
0: اطلب من الرب عنا أيتها القديسة الحقيقة بائسة عروس المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين سوري سوم سيغون خنمات تشو ساركين خيتو تنجس نبترين سو توكو سو يمبرسنو سنسيو نيفين
0: أمي تارم من سوتين رعاز أنت ولا نغيزة ولا أنت بسمنا أنت بيرين
1: شيريني وتي برسنو سورو من أليسيني شيريك شوشو تيبنجل.

0: بو
1: وجدك يا طال عذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء للصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك امين بالحقيقة نؤمن الله الآب الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجور هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنى الصليب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين تنجوش تيفون خاتن تيانستاسيس

0: وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: امين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. شريل فلوغيسون
2: يبي بروسافكي استاسيتي
1: رينيبا أيها السيد الرب يسوع المسيح، لأن الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أبين أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعينكم لنا تزر أذانكم لنا تسمع، فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدسة في طلبات قديسي.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب ارحم. واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

0: بركاته على جميعنا أمين. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: قالت له المرأة: يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لا أستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيدي أرى إنك نبي، أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون أن موضع السجود في أورشليم، الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة حتى إنه لا في هذا الجيل ولا في أورشليم يسجد للآب، أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بخريستوس إيسوس بنشويس
0: خلاصي مونتو كيريو
1: إنوبيون سوكيريس
0: بروسخو مين سيئو ميتافوفو أمين.
2: إيريني باسي
1: بتوب نغمات إيسو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله، كلمة الآب الذي قطع رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي، ونفخ في وجه تلاميذه القديسين والرسولين الأطهار المكرمين قائلا إقبال الروح القدس: من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم ممسكه الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار، انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا ويحلوا ربط كل رباطات الظلم، نسيتم من صلاحك يا بشر عن عبيدك ابي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم امام مجدك الاقدس، ارزقنا رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا ان كنا قد اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير العلم، جزاء القلب او بالصغر القلب او بالقول او بالفكر، فانت كصالح محب للبشر. اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا حال كل شعبك، املانا من خوفك قومنا.
1: امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين. الليلويا زوك سابتريك ايوك يا جيوب نيف موتي كينيك ايك استوسيون استونيون تنوشفوا لنجوهم مجيو بنشوي سيسوس بخليسوس مول موه مفيار وماري بقنين امتكيريني وينصفتن بكلا وستين مولو ونينان كريا ليسون كيري افلوكسون امين. اسمو ايرو اسمو ايرو استيم متان يكون افلقو ام بي اسمو
2: من نوتي
1: امين السشو.
2: يا ملك السلام اعطينا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين. اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: حمد الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكون مع جميعكم.
3: مع روحك أيضاً.

0: امين امين امين ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنبنا كما نغفر، لكن نجنا من السوء من المساء، صار رب لك الملك. علينا يا ابونا.
1: يمشيرين من ماي سواب صلاة الساعة الثالثة والسادسة من هذا اليوم المبارك، نقدم إلى المسيح ملكنا والهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا المزامير تلاتي لابينا داود النبي والملك، بركاته على جميع آمين.
2: ولا نجيل عصير ما كش جو ولا نسوي جو.

0: ماثيوس قدوس قدوس قدوس اسم بشارة الإنجيل المعلم نمر يوحنا الإنجيل بشيرة الميز والطير بركاته على جميعنا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، بل كل ما يأتي بثمر ينقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: مجد الله دائما أبديا من دراجة الله بغرسس نبكي واتنا صوص نبنا معي السواب جياك يكسوت من عينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسولك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه زال تنزعه من اي وصل لك نسالك ان تجدد في عشرينا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: يا
0: رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسولك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه مني وصل لكن نسالك ان تجدد في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه والقدر على كل شيء لانك انت واضيا نفوسنا.

0: آمين.
1: الذي لا ينزل الكرم الحقاني الحامل عن قد الهيئة السالكة الممتلئة نعم أرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
0: إليك صلصون صلصون آمين.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنا سيئة الصالح وخلص نفوسنا.
0: كما
2: كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلذذ ولد من عذر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي متلذذ ربنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلذذ قام من الموت وصعد الى السماوات ارحمنا المجد الاول ابن الراح قدوس الان وكل اوان وارض ارض رمين يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابن اخوتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من ارحمنا الذي رقدت ربعين اقبلت البطن عليك لك المجد والعز وتقديس المسلات يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
3: وجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات.
0: يتقدس اسمك ليتملك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذنوبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمساء ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابدين. سلام لك ان نسالك يا القديس المبتلى مجد عذراء كل حين والدة الاله ام المسيح السادة صلواتنا ابن حبيبك في الله قتال السلام الذي سوت لنا نور حق مسينا نظرة قديسة رب عنا يصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايا العذراء مريم والدة الإله القدس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع فينا من مسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بقرار خطايانا السلام لك العذراء الملكة الحقية الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدت لنا عمنا وإن سالك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
3: زوك صاص وسمون فصل مشار تنجيل على ابن مرتب بشي بركات وكمان امين.
4: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزناء لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنما كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح أحد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنات على جبل ولا يكونون سراجا ودعونه تحت المكيال بل يدعون على منارة فيدير كل من في البيت أكثف اليدي نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات.
3: والمجد لله دائما أبدي أمين نزل لك مثلا ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطية تجرى عليه ابن آدم في فردوس مزق ساق خطينا مثلا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي. التفت إلي واسمعني أشياء وبكر وقت زور كلامك كله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
0: هي
3: سؤال مسيح لنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك ولذي الإنسان الذي خلقته بيديك لزمت بالخطية اقتل أوجعنا بلا ما كشفي المحية وبالمسامير التي سمرت بينقذوا كنا من توشة العمل الأيولية وشهوات العلم تسكر أحكامك السماية كرافة
0: تانيك وإيك سسعون السنعون آمين.
3: إيس ليس لنا دال ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا ونحن بك نتوسل إلى الزلد منك ولتلاء العذراء لأن كثير شفاعتك مقبول عند مخلصنا أية الأمة طهرت الفضل خطاء من شفاعتك عند الزلد منك لا نرى حمى قادر على خلاصنا لأنه تعالى من أجل أنك ينقذنا فلتدركنا رافعتك سريعا لقد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس.
0: كانينك أيك سسعون صنعون آمين.
4: صلاة خلاص في وسط الأرض كلها المسيح لأن عند بسط يديك طارت أنا العود الصليب
5: فلا هذا كل الأمم تصرقين المجد لك يا رب.
0: ثابت ريك ياك يا عجبنا مواتي.
5: نزل لشخص غير فازد يا الصلاة طلبين مقفل خطيانا المسيح لنا. لأنك مشيت أكثر أنت صدر الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك منعت كل فرح يا المخلص لما تأتي تعين العالم يا رب المجد لك.
0: آمين كأيك سوسعون صنعون آمين.
5: أنت هي المنتهى النعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك نابط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فرادنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم فردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا لأنه
0: قوي. أعظمك يوم النور حقيقة والمجيد في الأدراك القديسة وآية الإله لأن كل التي خلص العالم وتخلص فوز المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فوق الرسل ليل الشهداء تالي صدقين في فاتك النغر الخطايا نبشر بالسلس القدوس لو توعد ناس قد لا من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بالله واحد الله لا يبضاب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح من النار الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مر من العذراء وتأنس صلب عنا على بلاص البنتلم خبرا قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصادر السماوات جلس عن يمين أبي يهود أن يدفي مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المنبط كل يوم نسجد له ونجدهم على أبو الابن النظر في الأنبياء كنيسة عيدهم قدسة جمع رسولية نعترف مع معمودية واحدة وخير خطايا تظهر كعبة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
1: نسألك يا حمل الله

0: قدوس
1: قدوس قدوس رب الصباوات السماء والارض مملوء ادم من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله اله بالضابط كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي ضوي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

من إكرام من ميدل السالوس القدوس الآب والابن الروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك.

نسأل الرب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

المقدسة وعن كنيستك المقدسة هذه. أما الصالحات النافعات ارزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو ويشرك ذات كلمة الأب.

0: حبيبي يا رب خدامي زي اليوم أبي كان وشامع مسؤول كبير كل شعب وضعفي يكونوا محررون في مثالوث القدس الآب والابن الروح القدس سمي الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول في المناظر الإله الإنجيل مركز الرسول الثار والشهيد الباتريك الكنيسة ويرس معلمنا ديوسكورس وكديس أثناسيوس الرسول وكديس بطرس خاتم شهريس الكهنة كديس يوحنا إيزابيل فهم كديس كاريرس وكديس باسيليوس وكديس غرغوريوس من أفواه الثلاثة وسبعين عشر مكتين بني كم وكسب قسطنطين مائتين بأفسس فما بين الطباع المكرم رئيس الكهنة باتريكان البابا المعظم تدروس الثاني فما حكارات المبارك من الكنيسة وكدوس الآب والابن الروح القدس
1: أخطأت يا أبي حالي.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. بركاته على جميعنا، أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: الكاس ليبون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته علينا، أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعو سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وخير خائفة خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء نية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالورثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاد صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لتي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلباتهم. وأما وجه الرب ضد فعال الشر، فمن ذا الذي يمكن أن يؤذيكم؟ إنكم غيورين على الخير، ولكن إن تألمكم من أجل البر فطوباكم. وأما خافهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا لخصتهم، وأما نحن فأقنعنا من صور وأقبلنا إلى بتلماوس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر، إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذه أربع بنات عذار كان يتنبأن. وبينما نحن أيضا مقومين هناك أياما كثيرة، جاء واحدا من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمون لأيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طربنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان إلا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعث الله المقدس. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الثاني من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم، ونحن وأنتم مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبي وأخواتي جميعا أمين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بائسة. ولدت هذه القديسة في منوف من أبوين غنيين في القرن الرابع الميلادي. رباها والدها تربية مسيحية، وكانت تحب خدمة الفقراء وتواظب على الصلاة والصوم. وعندما انتقل أبواها إلى السماء تركا لها ثروة كبيرة فوزعت منها على الفقراء والمساكين، وكانت تضيف الغرباء وترسل الصدقات إلى الأديرة. ولكن الشيطان تعقبها حتى استطاع بعض الأشرار أن يستميلوها إلى حياة الشر، فتكاسلت عن الروحيات وأصبح بيتها مكانا للشرور. وعندما سمع أباء برية شهيد بذلك حزنوا عليها وأرسلوا إليها القديس يحنس القصير لمساعدتها على خلاص نفسها. وعندما وصل إلى منزلها قال للبوابة: أعلمي سيدتك بقدومي. ثم دخل وهو يرتل: وإذ سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ثم قال لها: لماذا استهنت بالسيد المسيح بهذا القرار وأتيت هذا الأمر الرديء؟ فتأثرت من كلامه، أما هو فبكى. فقالت له: لماذا تبكي؟ فأجابها: لأني أعاين الشياطين تلهو على وجهك، فلهذا أنا أبكي. فقالت له: هل لي توبة؟ فأجابها القديس: نعم، ولكن ليس في هذا المكان. فقالت له: خذني إلى حيث تشاء. وانصرف عنها فلحقت به مسرعة حتى دخلا البرية معا. وعندما أمسى الوقت نامت هي، ثم نام هو في مكان بعيد عنها. وعندما قام ليصلي صلاة نصف الليل رأى عمودا من النور نازلا من السماء متصلا بالأرض، والملائكة يحملون نفسها. ولما اقترب منها وجدها قد فارقت هذا العالم. فصلى القديس يحنس إلى الله أن يكشف له إن كانت توبتها قد قبلت أم لا، فسمع صوتا يقول له إن توبتها قد قبلت في الساعة التي تابت فيها، أكثر من الذين تابوا منذ سنين كثيرة ولم يظهروا حرارة في توبتهم مثل هذه القديسة. ثم قام القديس يحنس بدفنها وأعلم الشيوخ البرية بما حدث لها، فمجدوا الله وعظموا اسمه القدوس. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا. أمين.

السيد الرب يسوع المسيح الآن الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن بين أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لنا تبصر أذهانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدسة بطلبات كده

كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وفي البطن التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا.

0: vivo, Senhor, consumento, águia, evangelho.
1: Tenge,

أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل هذا القداس المبارك بيكلمنا من انجيل معلمنا متى اصحاح 25 من عدد 1 لعدد 13. بيتكلم عن مثل العشرة عذارة، كان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. في هذا الانجيل احنا عاوزين نتكلم عن نقطتين مهمين، وهي تكافؤ الفرص والاجتهاد واقتناء والاقتناء قبل فوات الاوان. نقطتين: تكافؤ الفرص والاجتهاد والاقتناء قبل فوات الاوان. نجد ان انجيل العذارة دايما او احيانا كثيرة يقرأ في استشهاد قديسات او تائبات. واحنا النهاردة في السنكسار جرينا مع بعض قصة او سيرة القديسة بائسة، ومن ايضا هذه القصة هنتعلم كيفية قبول الله لينا. نتكلم عن موضوع اول نقطة اللي هي تكافؤ الفرص. احنا كلنا قدمت لنا الدعوة، والكل المسيح علمه بطريقة أو بأخرى، وكلم الجميع بطرق شتى، وحط الروح القدس أو وضع الروح القدس في قلوبنا عشان يوقظ ضمائرنا ويرشدنا. وهنا دي بنجدها في إنه العشرة كانوا عذارة. العشرة كانوا عذار، والعشرة كانوا مستنيين قدوم المسيح، يعني التعليم عندهم، وكانوا كلهم في مستوى فكري واحد، مستوى تعليمي واحد، ما فيش حد أقل من التاني. الاختلاف كان في 5 كانوا حكيمات، دول كانوا عندهم زيت، والخمسة الجاهلات ما كانش عندهم زيت زيادة. هما كان عندهم الزيت بس مش مكفيهم. حينما أبطأ العريس نعسنا جميعهن. خلونا ناخد التفسير بتاع الموضوع ده من سيرة القديسة بائسة عشان نفهمه بطريقة

ناس ايه مش كويسين ومشت في طريق وحش. وحينما افتقدها يحنس القصير تابت ورجعت وكانت توبتها توبة نارية، توبة قوية. نجد أن للقديسة بائسة ثمر التوبة، ثمر التوبة. ليس كل تائب تائب، وليس كل من قال أخطأت تائب، خلوا بالكم. ودي الحتة اللي عايزين نعرفها النهاردة احنا من انجيل العشرة عذارى. احنا قلنا تكافؤ الفرص، احنا كلنا ماخدين نفس الفرصة، نفس التعليم، نفس العمل، كل حاجة. ما فيش حد يقول ربنا مش بيكلمني، انت اللي مش سامع. ما فيش حد يقول انا مش، ما فيش حد بيفتقدني. الله بيفتقدك بنفسه، مش منتظر بشر يجي يفتقدك. عمل الله مع الكل متكافئ، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. خلوا بالكم من الحتة دي لألا يجعل الشيطان هذه الأعذار في قلوبنا وتبعدنا عن طريق التوبة. الله بيكلمنا في كل لحظة، في الكتاب المقدس، في وعظة، في ترنيمة، في القداس، في كلامنا مع بعض. يفتقد كل إنسان. يا ليتنا نستيقظ في وقت الافتقاد، يا ليتنا. فهنا الفرصة متكافئة للجميع، للجميع. تعالوا مع بعض في النقطة الثانية المهمة، الاجتهاد والاقتناء. حينما يكلمنا الله وحينما نسمع صوته فلا تقصوا قلوبكم. خلونا نعيش حياة اليقظة، نعيش حياة الطاعة. الاجتهاد ده مهم في حياة الطاعة والتواضع. النهاردة الإنسان لما ياخد تدريب من أب اعترافه، إن لم يكن متواضعا ويكون مطيع مش هيقدر يمشي في التدريب، فكيف يستطيع أن يكون له اجتهادا وجهادا قانونيا؟ مستحيل. هنا الاجتهاد والجهاد ده هو الزيت اللي احنا بنشيله معانا في الطريق واحنا منتظرين يسوع. كل ما يكون عندي جهاد واجتهاد كتير، كل ما المصابيح بتاعتنا تكون ايه؟ منيرة، واحنا في انتظار المسيح. لكن الانسان اللي التوبة بتاعته متخلعة توبة عشان هو بس يعني يريح ضميره، هنا المصباح بتاعه هيطفي في لحظة من اللحظات، ويسمع ان هو العريس قد اتى والمصباح بتاعه طافي، ويكون قد فات ايه؟ فات الاوان. الجهاد الروحي بتاعنا يجب ان يكون جهاد قوي وحار، يجب ان يكون هناك ثمر التوبة. احنا بنسمع بثمر الروح القدس، مش كده؟ مذكورة في رسالة غلاطية، محبة، فرح، سلام، طول أناء إلى آخره. لكن هناك أيضا ما يدعى بثمر التوبة. إيه هو ثمار التوبة؟ ثمار التوبة هو أن أحيد عن طريق الشر، أن أهرب لحياتي، أن أهرب من أسباب الخطية، أن أتمتع بالانتصار، أن أرفض الخطية، أن يكون لي إرادة قوية في أن أقول للشر لا وأقول للخطية لا، ويكون في داخلي قوة وعمل الروح القدس. هي دي ثمار التوبة اللي تخلينا أقوياء وتوبتنا مقبولة. خلوا بالكم في كلمة قالها الملاك أو الصوت اللي سمعه القديس يحنس القصير. طبعا يحنس القصير لما سألته القديسة بائسة قالت له هل لي توبة؟ قال لها نعم، لكن ليس في هذا ايه؟ المكان. احنا مرات كثيرة بنفاوض انه احنا نترك الخطية تدريجيا. طب ممكن بدل 10 سجارات في اليوم نخليهم 5؟ طب ممكن اكون موجود في المكان واستصحى

صحابي بس ما شاركهمش في الحاجة الوحشة. طب ممكن انا ما اقدرش اسيب الناس اللي انا بعرفها دي كلها عشان اهرب لحياتي؟ ليس في هذا المكان. اذا انت عاوز توبة ليس في مكان الشر، معروفة دي خلاص. قعدت تفاوض مع نفسك، معناته انت عايز تخلي الباب ايه؟ موروب. انت من العذارى الجاهلات، فاكر نفسك عايش التوبة لكن مصباحك مش مليان. هتيجي في لحظة من اللحظات سينطفئ مصباحك والعريس سيأتي ولن يجدك مستعدا، هتكون مضلم. عشان كده لما قال لها يوحنا يحنس القصير ليس في هذا المكان ومشي وسابها. خلوا بالكم ما قالهاش تعالي ايه وامشي ورايا، لانه ثمر التوبة يعني الطاعة يعني الجهاد يعني الترك. تركت الجرة بتاعتها فبقت جارية وراه الى ان دخلوا الى البرية. يعني بعدوا عن ايه؟ العالم وارتباطات العالم. شوفوا قوة التوبة اللي كانت في داخلها. طب دي ما كانت ممكن تقول له خلاص انا ممكن اتوب في بيتي واطرد الناس دول من هنا؟ قال لها ليس في هذا المكان، لان تذكار الشر سيلبسك الموت. عشان كده احنا بنصلي بنقول يا رب ارحمنا من تذكار الشر الملبس ايه؟ الموت. ليس في هذا المكان. اهرب من اي مكان يذكرك بالخطيه. اغلق كل الابواب التي هي سبب في سقوطك. التليفونات دي مرات كتير، مش مرات، هي كل المرات هي مشكله كبيره لكل الناس. الميديا بتتوهنا، بتفسد اخلاقنا، ونيجي نقول نبعد التليفونات دي عننا، يقول لك انا ما اقدرش شغلي كله فيه، ما اقدرش انه ابعد عن التواصل مع الناس. طب ما هي هتضيع الابدية. افتكر الكلمة ليس في هذا ايه؟ المكان. لما انطلعوا على البرية برا، هو راحت نامت في مكان، هنا في مكان بعيد شاف عمود نار نازل من السماء او نور، فلما راح عليه لجهة هي فارقة الحياة، فقلب وجعه، فقال له يا رب عايز اطمن هل قبلت توبتها ولا لا. مش قاعد يندب حظه انه واحدة سابها وعلى فارقت العالم زي ما احنا بنعمل. الانسان اللي بيفارق العالم بيمشي المكان افضل ان كان مستعدا وتائبا. قال له يا رب نفسي اطمن، انا عاوز اطمن هل هي قبلت توبتها. فسمع صوتا يقول له توبتها قد قبلت في الساعة التي تابت فيها، اكثر من الذين تابوا منذ سنين كثيرة ولم يظهروا حرارة في توبتهم مثل هذه القديسة. اخاف ان نكون من هؤلاء الكثيرين، نظهر توبة وليس حرارة التوبة، عايشين في مظاهر التوبة ولكن ليس في عمقها. أحبائي يجب أن نقتني ثمار التوبة. ثمر التوبة هو الترك والطاعة والاجتهاد والاستعانة بقوة الله، وأن أترك الطريق الخطأ وأذهب إلى أحضان المسيح، أن أشعل في داخلي ثمار الروح القدس، أن أسمع لكلام الروح القدس، أقرأ في الكتاب المقدس، أصلي باستمرار. والصلاة هي قوة التوبة، لأن توبة بدون صلاة ليست هي توبة. وكل من يظن أنه يقدم توبة بدون صلاة فهو مخدوع من الشيطان. هذه هي الثمار الجميلة اللي تخلينا مثل العذارى الحكيمات، اللي تخلي تخلي مصابيحنا منورة، وأيضا يكون في إيدنا في إيه؟ زيت، لألا يأتي العريس ونحن غافلين ونحن نائمين ونمشي.
بتنشغل نشوف عايزين نقدم توبة، لكن بعد ايه؟ فوات الاوان. وللأسف الصوت الصعب اللي احنا كلنا مش عايزين نسمعه حينما قالت هؤلاء الجاهلات افتح لنا، اجاب وقال لهم اقول لكم اني لا اعرفكن. ودي كلمة صعبة، مفيش حد بيتمناها حتى العدو. دي كلمة صعبة خالص. احنا نكون عايشين في الكنيسة وعايشين مظهرية التوبة ولا نعيش عمق التوبة. احبائي ادخلوا الى عمق المسيح لتتعلموا كيفية التوبة الحقيقية قبل فوات الاوان. الفرصة متكافئة للجميع، يجب علينا ان نجتهد ونقتني ثمار التوبة. الله يعطينا نعمة. لإلهنا كل المجد الدائم أبديا، أمين.

0: الله الآب الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
1: نعترف معمودية واحدة المغفرة

على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيل لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة مجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرّة.

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السامية بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بكبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح من الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس وقفوا بخوف ورعد إلى الشرق انظرون.

مستحق عادل مستحق عادل لنا حقا بالحقيقة مستحق عادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة

الموت بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

اللهم اجعلنا لو شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي

0: الرحيم كلنا سيدنا نتناول من قدسيات طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلاما كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام كنيسة الله الواحد المقدس الجامع.

0: لتك ثنائك لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظ بسلام وكل الأساقف الرزفسين الذين فيها وأول الأسر بابان الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريرك البابا المعظم أنبت أدروس الثاني
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبت أدروس الثاني بابا بطريرك رئيس الأساقف المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفنا الرسوسية
2: يا رب ارحم
0: والذين يفسرون ما وكلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة وانقطعك بسلام اذكر يا رب القمامسة وقصوص الرزوسين والشمامسة
1: صلوا من أجل القمامسة وقصوص الشمامسة والإبزياقونين وسبع طغمان

0: تفضل يا رب يا نار في هذه السنة باركها.
1: وعن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعد أقام جدارها ويفرح وجه الأرض ويعلنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم يا رب ارحم.

كنعمتك فرح وجه الأرض يروى حرسها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل سنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسان اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا للكفاف في كل شيء كل حين نزداد

0: رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة والذين قدموا

لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيت. آبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة مملوءة مجدان العذراء كل حين والدة لله القديسة الطاهرة مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق والشهيد دي سفنوس الشمس والشهداء ونعزر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر وشاهد والباتريرك قديس ويرس معلمنا ديسكورس وقديس سنسس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فهم الساب وقديس ودوسس وقديس وفيلس وقديس ديمتريوس قديس كاريلس وقديس بايسيليوس والقديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغرغوريوس الصان العجاب والقديس أغرغوريوس الأرماني والثلاثمية وثمانية عشر مثلا بني كم يقصي بقسطنطينية المتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجمع أولادهم لبس الصليب وأبانا بحنس القمص وأبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببولا طمح اسكال تنويس وسيدة لبوين كديسان الرومين مكسموس ودمديوس والتسع ربين شدون شخشات والقول كديسان بموسى ويحنس كمال قيس وأبانا بدانيال القمص وأبانا بزيرس كس وأبانا بباخم صاحب الشركة تدرس الميزة وأبانا بشدر متوحدين وأبويسة الميزة وأبانا بابرام أسقف طيب من جيزه بانا قمص مخيري بحيرة الميزة وأبانا البابا الأنبكر الرساد صار شزيك حبيب جيرجيس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

ولا وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا ابن نفس أبينا القمص حنان يا صبحي والمرحوم الشيخ العزيز والمرحوم ملك فؤاد والمرحوم نجيب سليم والمرحوم عادل فكري والمرحوم أيمن سمير والمرحوم بشرى يوسف مرحومة أم الخير جاد والمرحومة سوزان عبد الملاك والمرحومة أنجل أمين والمرحومة سرية أمين والمرحومة مريم ثروت تفضل يا رب نحن فرسنا أجمعين في فردوس النعيم الموعود الذي هرب من الحزن والكآبة.

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك

ليك وبازكم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

0: خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك خن بخريستوس

الكنيسة كل واحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي يذكر يا رب رئيس كهنة البابا الأنبت ودروس السين يذكر يا رب أبي المطارنة والأساقف والقمامس والقصوص والشمامس اذكر يا رب الخدمة والخدام والمخدومين اذكر يا رب الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم مرضى شعبك اشفيهم حزان القلوب عزيهم الذين رقدوا نيهم فاحضن القديسين أولادك الطلبة نجحهم محتاجين إلى عمل دبر حياتهم الذين في السجون والمطابق افرج عنهم الذين في شدة وفضيقة دبر أمرهم حنن قلوب المسيحيين على بعض وحنن قلوب الولاة عليهم اكتب أسماءنا في سفر الحياة لكي يكون لنا نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك اذكر يا رب مصر احفظها اذكر يا رب السودان اجعل السلام والأمان والطمأنينة والرخاء يحل في كل رب وافتح أبواب الكنائس اجمع شعبك من الشتات يا رب فرح المذابح بالذبيحة نجينا يا رب من الغلاء والوباء والجلاء وسيف العداء وقيام الخبز والزلازل

من أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلى لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة لله القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلكم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التأمل والاستحقاق ومن أجل هذه المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: زقصاصي كي

النوس انت في مضمارية تشرم بإثنسوس اوه انت نقوش في الخن واسم

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

اذكر يا رب

0: هذه هرم الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك، أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم تواني وتفريط وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح محب البشر اللهم تفضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكنة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم ليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن فنهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب لا بان مزيد بركة، واسمك القدوس منه مجد لابد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استجدنا عليك، لأن عنك كل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها. أنا طلبت يا رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. وبنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك مستقيم القلوب. لك تجب البرك، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدوس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، وحقق في كل ليلة قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب عنا واقبل طلباتنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك. لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. ان بخريستوس يسوس بين شو سامينا الليلويا شيريني تنتي هو يرويس يسوع باسمه نوتي مبرسن سنسين بين تي مسنوت اسما بن بخريستوس اني او انتين بروسي بشي ايب شوي هابي شيرين من ريت ناني فول شير سيت اسمي سيناني بيوين نطايف مي بخريستوس بن نوتي تي برسينو سيسوا بماتي هو ايم بشويس ايه ريقون انت فرونا اين من نفسيش انت فكان انو بناني فول تي برسينوس مريم تي سوضو كوس سواب تي برستات سيتنوت انت بغنوس انت تي مترومي اري برسوابين ايه ريقون نارم بخريسوس في طارق فوف وبوس انت فريموتنان بكيفول انتين

أختي مدينة الحقيقية أورشليم، لأنه أعطى علامة عنها بأسماء كثيرة. قيل نخرج من بستانك أيتها السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقانية، السلام لفخري. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة.

ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. قدوس قدوس رب السماوات والأرض مملوءتان.

ويوحنا وفيلبس ومتى وبرثولوماوس وتوما ويعقوب ابن حلفا

إلى وجه الأرض وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. أطلب من الرب يا سادات الآباء الرسل والسبعون تلميذا ليغفر

مخلصنا الصالحا يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا السلام.

על... نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك يا طوال عزراء القديسة ولدت لإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح كليل الشهداء تهليل الصديقين سبات كناز غفران خطايا نبشر بالثالوث قدوس لاهوت واحد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآب مع الآب والاب الناطق في الأنبياء ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات

0: محسوس السر
1: يا خليلة سليمان
0: يا مريم يا

0: مريم يا غالية وثمينة. مريم يا فاضلة وأمينة.
1: السلام.

0: أيها
1: الله.
0: السيد الرب يسوع المسيح إلى هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

0: تنصر ولأذانكم لأن تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

0: الذين أوصونا وأمرونا نذكرا في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: ألل ويسوت انتشر يا نفريك بمشغري فوبشن بلاوس نيم بيت.

ومن بشارة الإنجيل لماري معلمنا مرقس البشير.

وابتدوا يحملون المرضى على سرى إلى حيث سموا إنه هناك. وحيثما دخل إلى القرى أو

0: وإذا
1: وإن
0: فنس صلى الله الأبد بتلك بربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصى. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس وساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والكور والجزائر والأديرة يا رب ارحم
0: كل مدينة والقرى وكرة وكل زينتها ونجينا يا رب من الغلاء والوباء والزلزال والغريق والحريق وسبي البربر وسيف الأرض.

0: إليك
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعلن نحن بني البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: سيدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض لروح حرثها ولتكسر أثمارها، عدة للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لأنه إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
0: يا رب ارحم.
2: وإذا فلنسأل الله الأب ضابطك كل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها.
3: صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا.
0: يا رب ارحم.
2: أعطي أنت كلنا بغير مانع ولا عائق، نسمع كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، نعم بها يا رب علينا وعبيدك الآتيين بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالتمام اخلعها من العالم، الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وازلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفاعلها ابطلهم، ولنقض افتراق فساد البدع، ابدع بيعتك مكس كل زمان والآن، ازلهم عرفهم ضعفهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء، بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي توفى.
0: أمين يا رب رحم.
2: قم أيها الرب الإله ولتفرج جميع أعدائك ولهرب من قدامك، اشهد كل مبغض اسمك القدوس، شعبك وأولادك يا رب يكونوا بالبركة، ألوف ألوف، روعات ربوات، يصنعون إرادتك المقدسة. اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شقائلين يا أبانا الذي في السماوات.
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فن بخريستوس إيسوس بن شويس
4: كيف لا سيمون تكريو كلينوتي
0: إنو بين سو كيريا
4: من سيوم تبوبو. آمين.
5: اسم القدوس هو الذي نقول ردنا لفوفك وشوكك، مر أنكم في تمتع خيراتك، الذين احنا رؤوسهم تحت يدك، ارفعهم في السيرة، زينهم بالفضائل، يستحقوا ملكوتك للسموات. ما سرت بك صارت لأنك إيريني باسي
0: كتبنا بمات يسوع.
5: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب التي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام والمخلصة المحية، نفخ في وجه تلاميذ القديسين وسط الأطاقلة، اقبل الروح القدس، ما غفرتم خطاياهم تغفر لهم، من أمسكتموها عليهم أمسكت. الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان على الأرض، يغفروا الخطأ، بتحل كل باطات الإسناس. أطلب من صلاحك عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي، هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا، إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم، بالفعل بالقول، بكثرة القلب بصغر القلب، أنت كصارم محب البشر، اللهم بغفران خطايانا باركنا، طهرنا، حللنا، حالل سائر شعبك. قوم ربك المقدس، أنت إلهنا، لك لك المجد والإكرام الآن وكل أوان ضد وكل
0: لايسون كريا، لايسون كريا، لايسون. أمين. الليل ويازو سابتري كنين كاي كستون سيون استون ايونون تنوان شيفو لنقوه مزجيو بن شويس اسمانمو ام في روما ريبك ناينم تكيريني او ينصبتم بك لاوس ستيمو نو ناينان كيريه بلوغي صون من اسمو ايروي استيمي تانيا كوني فولغو ام بي اسمو
5: بنخلصتوز بنوتي
0: امين اس اشو
5: يا ملك السلام اعطينا سلامة قرر لنا سلامة وفلقت لك الملك والقوة والمجد لابد امين اجعلنا رب مستحقي خلب الشكر أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
5: بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة عطيت موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم من تفضلوا
0: ومع روحك أيضا

الله يسلم يا رب، ارحم يا رب، ارحم، بارك، امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان كلنا ظهر لهم وجعله مستعقلنا وكل شكر ابانا الذي في السماوات. فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله.

جميع المؤمنين لنذكر لقيامة المسيح، لأنه من قبل صليبه ذكر الفرح إلى العالم كله. فلنبارك الرب كل حين ونمجد قيامته، لأنه صبر وسحق الموت.

زين حواري والحزنها وغزات الحرية دفعة أخرى من أجلك والخلاص الدهري، ونحن أيضا فلنمجدك ككنز القيامة السالم للكنز المكتوم اللازم تلا بالحياة.

أسرى النسوة باكرا جدا إلى قبرك حاملة الطيب يا نحنا، لكن وقبهن المال قائلا لهن إن زمان الفوق قد انقضى، لا تبكينا بل بشرنا.

0: يا ماضي تثمر في أبسي فالهيغو يبشو بني أناسو تيريا
1: فاي ببنو تنتينا ديونا بنو تين بيوتينا شاش
0: شايز بيت كمبيني فاتسيب شايز بيت ببرن برجو سنتي فراون بدف

من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد.

0: يشوف عيني.
1: بيت الصميون نفوخ نوكاتي الليل ويا جابف ما يشوف عيني.
0: بيت أخور بين بقاي جن مو الليل ويا جابف ما يشوف عيني.
1: بيت الصميون نجري برايني ما بات فالليل ويا جابف ما يشوف عيني.
0: بريئي وشيشي انت بيئي هو الليل ويا جابف ما يشوف عيني.
1: ضيعني من سيب

0: جيب بناي شوف شايني
1: الله مين بإسرائيل فرح انتو ميتي الليل ويا جيب بناي شوف شايني
0: بنقو جيقس أماهي نمقو شوف جيب

0: جيب بنايش بشايني.
1: اوفر بيرم فرعون الدب قمتير سيف يوم انشار يالليل ويا جيب بنايش بشايني.
0: بيه طفيني ام ببلا وسيف الانهريه افشا في الليل ويا جيب

Martiros, just a very nice couple, and

0: التي تأمل من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سدل أبوي محب أولادهما أن بنطونيوس وأمبابولا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ثلاث مقرات القديس وأولادهم عباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سدل أبوي القموصين أنبا يوحنا وأنبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا

0: ربي عنا أيها القوي قديس أنبا موسى ويا أحنس كمال يغفر لنا خطايانا.
1: وطوبى للرب عنا يا أم بقوم أب الشركة وصدوره الميزور يغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا أم بشنود رئيس المتوحدين أم بويصات الميزول يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا للرب عنا يا أم نفير أم بقروس وبنا بفنديوس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا أم صمويل المعترف الصبر.

0: اطلبوا من الرب عنا 318 اجتمعوا فيني قيام من اجل الايمان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا 150 قسطنطينية.

0: مصاف له باس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من رب عنا سيد الملك قسطنطين وهلال الملكة ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبنا من الرب.

0: كل واحد باسمه ريح اللي ناقضينا
1: وصف توستني شي سيموك نم بهم نودوس طافت جن صب بقوة بشايني قطع التقسيس ملشي سادي
0: طبيب بشوي سارية بوم بنيوت سواب بطري أرشيد بابا قطوات رتبار شريف ستبتاني النومي ناني

0: في أمراض بوسنا وأجسادنا
1: نعظم الكون من الحقيقة ومن جدك يا القديس ولد الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل تليل الشهداء تهليل الصدقين صفات الكنائس فران قطار مباشر بسال الرسل القدوس له واحد نزل الله ونجده يا رب وارحمنا يا رب وارحمنا يا رب بارك
2: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مسام الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام ومات في يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب محي من بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعضية واحدة مفات الخطايا منتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض ما يتأل مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب الضاب الكل يوات الوسى قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقاتنا سواك هل واقر واصفح لنا الله عن سيئاتنا يتصنعها برضاتنا يتصنعها بغير إرضاتنا ارتفع عنا بمعرفة ارتفع عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب ولا سقطان صوتي آمين يا بنا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ذنوبنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تكن تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركات من روح القدس تكون معكم امضوا بسلام سابقكم معكم في شركة صالحة.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟